0: يبي ياتي شرك
1: مظاهر بي اف لاي اذا تشيرنا
0: سايسي فنوي بتفت
2: يجينك يبون دورنا مهمة فنو سيكالي
3: قلبان الثام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا